الفا زين إنه كنا معكم الليلة نتمنى المرة الجاية نلاقيكم فيس تو فيس نكون معكم نغني مع بعض ونسمعكم تغنوا معنا نتمنى إن الأمسية كانت لطيفة شكرا لكوفتي لرعاية الأمسية دي وشكرا لأي زول اتبرع للإستراحة بتاعت سرطان الأطفال ونتمنى لكم عام سعيد 2021